0: 88.5 L'écho.
1: لكن الحب يموت انت البديل ولو كان انا نتبحر انت تولي الدليل نفضل نعرق في بحر هرمك ولا نتنفس كبريت حجرانك.
2: The radio, the domain of the 12th Nebat, c'est la radio qui s'est radio.